0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت،
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

وفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدة.

أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

يا مرحبا بالعيد وأيامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواده أبو ظبي FM.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبوظبي FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: تراني مرات يلدى غليظ ولحمته مرة نحمل نكد

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل الأزمان. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمارات.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده. أبوظبي FM.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة عندهم، عساكم من عواده. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبوظبي FM

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبوظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل الله ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. اذهب طاريك وشوفة وصالك عساكم من عواده. أبو ظبي.

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده أبو ظبي FM.

0: إضافية لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي اف ام.
2: اربح سيارة جديدة في ريم مول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف ايديشن، فقط انفق 200 درهم من الآن حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من على متك التجارية المفضلة في ريم مول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف ايديشن الجديدة. تطبق الشروط والأحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريم مول دوت اي اي.
3: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
4: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عود. أبوظبي FM.

باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي FM.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه ونحن
3: هي ان تضع نفسك
2: ماذا نراك تريد ان نتبعها. علينا ان نعد العده وانتم سندوا ما استطعتم من قوه.
4: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
4: اجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهم ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
5: يلا يلا قوم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا.

زان حالك، يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك، عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

الرسايل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضا منها.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

يا مرحبا بالعيد لاهل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره عساكم من عواده ابو ظبي اف ام.

اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن. فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عود. أبوظبي FM.

العبق الماضي إيناب، واروع الأغاني

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحي.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل الأزمان. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

0: أبو ظبي اف ام.
1: جيت بزعل عليك وناوي بالخصام، وكل ما في خفوقي بس أزعل عليك، يعني روح واروح واسري لي.

0: قريب أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. اذهب طريق وشوفت وصالك عساكم من عواده. أبو ظبي اف

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: يا هلا بعيد عاد بالأنوار ينور علينا وتزهابه الدار عساكم من عواده أبوظبي FM.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

العيد شوفتكم والباقي تفاصيل، والفرح لا من يعلن حضوره. عساكم من عواده، أبوظبي FM.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده. أبوظبي FM.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: يا عيد هليت ومعك كل التباشير، وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام. وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

الجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، أعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي FM.

0: fire, come on.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات
2: 3-2-1
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة
3: بل نتيجة رؤية قيادة
4: وتخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام
5: ونحن عيال زايد
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه
4: والمقيم يلي لقي فيها داره
7: الغرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض

0: أمان لكل من عاش عليها.
1: يجمعنا حب الوطن
0: وروح الوحدة
1: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
2: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
0: لأن اليبن الحاضر
4: ما ترك المستقبل للصدفة.
0: الإمارات مستعدة.
5: The UAE is ready.
6: ونحن بخير.
0: لا تشلون هم.
7: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهار.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عود. أبوظبي FM.

0: فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en، دائما في أكثر.
1: كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.
2: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح زم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عواده. أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيضا من

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
2: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
3: رجال من ذهب. كلمات علي الخوار. ألحان فايز السعيد. غناء كورال.

0: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي اف ام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

يا مرحبا بالعيد، لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

اسمي بالفخر مطبوع إماراتي أنا والمجد في دمي وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتة، ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد.

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم. عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

يا مرحبا بالعيد وايامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتضارية أن تضع نفسك مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
3: هذا بلاقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
2: انتم
3: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: انتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك لين ما سمعته وتاكدت بنفسه. على سبب كذي انا اقدم هذا البلاغ لاجل الوطن، لاجل الوطن، لاجل الوطن.
6: امن الدوله مسؤوليه الجميع. للابلاغ عن اي نشاط او ممارسات مشبوهه يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز امن الدوله

لحظة تختبر فيها التحديات. لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل الأزمان. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكعبي، غناء عيضا المنهال.

اف ام خلها دوم في البال. يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهى بطاريك وشوفة وصالك عساكم من عواده.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبوظبي FM.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا منها.

0: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
2: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: بالي مرات يلقى غليظ ولحمته مرة.
1: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهب طاريك وشوفت وصالك عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

نهار زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميثي. ألحان الدكتورة نورة المرزوقي. غناء حمد العامري.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمتهم.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البلد.

0: بشر من تضحيات. وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات، بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: أولي بأمر مكافأة كبيرة من رب العالمين، إلى الله كتاب المشهد أستشهد.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: الرسائل بيننا همزة وصل، زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن.

0: مواطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae، تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

يا مرحبا بالعيد، لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي FM.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل أزمان. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضا المنهال.

يا مرحبا بالعيد وايامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم إي أند ماني.
0: إي أند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقائق. أمورك طيبة مع إي أند ماني، تطبق شروط والأحكام.
2: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك، يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك، عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي اف ام.
3: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
4: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.
1: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
2: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحمل نكد

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.
1: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل، ازهى بطاريك وشوفة وصالك، عساكم من عواده.

0: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول، واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن الجديدة. تطبق الشروط والاحكام، لزيادة التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبوظبي FM.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: مذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
5: ضمانها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

0: العيد شوفتكم والباقي تفاصيل والفرح لا من يعلن حضوره عساكم من عواده أبو ظبي اف ام
1: اربح سيارة جديدة في ريمول انفينيتي كيو اكس 80 اوتوغراف اديشن، فقط انفق 200 درهم من الان حتى 28 من يونيو وادخل السحب للحصول على فرصة للفوز. زيد فرصك للربح مع دخول متعدد عندما تتسوق من علامتك التجارية المفضلة في ريمول واربح سيارة انفينيتي كيو اكس 80.

0: سيتي أوتوغراف إديشن الجديدة تطبق الشروط والأحكام. لزيادة التفاصيل يرجى زيارة remall.ae.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهى به الدار، عساكم من عواده. أبوظبي FM.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض بالتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهى بطاريك وشوفة وصالك عساكم من عواده.

يا مرحبا بالعيد، لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: صوتك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

يا مرحبا بالعيد لا هالنورة في كل قلب وبيت وعين مسرورة عساكم من عواده أبو ظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهالي.

0: بالتضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: رحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: عادة تجد مكانها وكل ثقافة تحظى بالتقدير، حتى أصبح العيد مناسبة تكشف جمال هذا التعدد الإنساني الذي تحتضنه الدولة.
3: الشعب اللي في الأمارات كله ما يريد أن يسمع الوافد أن يسمع شيء يجرح نفسه ويجرح خاطره.
4: إذا شيء إننا نتفاخر فيه في دولة الإمارات فهو بالمقيم والمواطن على أرض دولة الإمارات، نحن لنا الشرف أن نحن نخدمهم،
5: لأن نحن كلنا شركاء في الموضوع، شركاء في هذا الوطن، شركاء في همومه، شركاء في سعادته، شركاء في تقدمه، شركاء في أمنه.
4: والله يا أهلي يعني لما سمعت كثير من المقيمين يغنون النشيد الوطني الإماراتي دمعت عيني نزلت.
6: أصوات رجال نذروا أنفسهم لهذا الوطن وتراب هذا الوطن، أدام الله عزهم وأدام الله الإمارات دوما في خير ومنعة وتقدم وأمن وازدهار. في أول أيام عيد الأضحى المبارك نفتح اليوم نافذة تقدير وامتنان لرجال لا تغيب عنهم المسؤولية حتى في لحظات الفرح، رجال يقفون في الصفوف الأولى كما تبقى بيوت الناس مطمئنة، طرقاتهم آمنة، أعيادهم هادية، رجال الواجب، رجال يبدأ عيدهم حين يبدأ واجبهم. يسعدني أن أرحب بضيفي العميد عبد العزيز الأحمد المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية معنا عبر الاتصال المرئي من أبو ظبي. مرحبا بك بداية سعادة العميد. نتحدث عن أبرز الاستعدادات، الخطط التي أعدتها وزارة الداخلية لتأمين أجواء عيد الأضحى وضمان سلامة المجتمع.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالخير أستاذ حامد. أول شيء
6: الله يسلمك.
7: بداية أتقدم باسم آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، وإلى شعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار. وفي إطار استعدادات وزارة الداخلية لتأمين أجواء العيد، حقيقة قمنا بإعداد وتنفيذ خطط أمنية ومرورية استباقية متكاملة، وذلك لضمان أعلى مستويات الجاهزية خلال فترة عيد الأضحى المبارك. وكثفنا الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسية والمناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمراكز التجارية والحدائق العامة والمصليات، وعززنا التواجد الشرطي في المواقع التي تشهد كثافة وإقبالاً من الجمهور خلال إجازة العيد، ورفعنا حالة الجاهزية في غرف العمليات على مدار الساعة لتلقي البلاغات والتعامل معها بسرعة وكفاءة بالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين. كما أعددنا خططاً وسيناريوهات مرورية متكاملة للحد من الازدحامات وتحقيق انسيابية الحركة المرورية وتعزيز سلامة مستخدمي الطرق.
6: سعادتك، اليوم دور مهم جدا للمجتمع، شو الدور اللي يلعبها برايك وعي المجتمع وتعاونه مع التعليمات الأمنية في دعم جهود وزارة الداخلية ومختلف الجهات المعنية خلال الأزمة الأخيرة؟
7: نعم، في الحقيقة كان لوعي مجتمع دولة الإمارات دور محوري وأساسي خلال الفترة الماضية، حيث أسهم التزام أفراد المجتمع بالتعليمات والإرشادات الرسمية في دعم الجهود الوطنية وتعزيز كفاءة الإجراءات المتخذة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة بكل مسؤولية وفعالية. وأيضا فقد كان للتعاون الإيجابي من المواطنين والمقيمين أثر كبير في تعزيز سرعة الاستجابة ورفع مستويات الجاهزية، من خلال الاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء الأخبار والمعلومات وتجنب تداول الشائعات والالتزام بالقوانين والأنظمة، وهو ما أسهم في دعم منظومة الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة المجتمع.
6: ما هي الرسالة اللي تود وزارة الداخلية توجيهها للمواطنين للمقيمين خلال عيد الأضحى للحفاظ على أمنهم سلامتهم وأيضا تعزيز روح المسؤولية المجتمعية إذا صح التعبير؟
7: نعم، في هذه المناسبة المباركة نؤكد على أهمية الاحتفال بروح المسؤولية، وذلك من خلال التقيد بالقوانين والأنظمة والحرص على اتباع التعليمات والإرشادات التي تهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على سلامة المجتمع. كما ندعو جميع السائقين إلى الالتزام بقواعد المرور والقيادة الآمنة وتجنب السرعة والسلوكيات الخاطئة على الطرق، حفاظا على سلامتهم وسلامة الآخرين، خاصة مع زيادة الحركة المرورية خلال أيام العيد. ونشدد كذلك على أهمية عدم استخدام الألعاب النارية أو المتاجرة بها لما تشكله من مخاطر على الأفراد والممتلكات، إضافة إلى ضرورة متابعة الأطفال وعدم تركهم يمارسون الأنشطة الخارجية أو يعبرون الطرق دون رقابة مباشرة. وفي الوقت ذاته نثمن الوعي المجتمعي والتعاون المستمر من المواطنين والمقيمين مع الأجهزة الأمنية، وندعو الجميع إلى مواصلة هذا النهج الإيجابي والإبلاغ عن أي ممارسات أو تصرفات قد تؤثر في الأمن والسلام العام بما يعزز استقرار المجتمع ويحافظ على أمنه وسلامته.
6: سعادة العميد عبد العزيز الأحمد المتحدث الرسمي عن وزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.
7: العفو أستاذ حمد.
6: الله يحفظك. بينما يعيش الناس في فرحتهم مع الأهل والعائلة، في الميدان ومن داخل مواقع العمل لا إجازة للأمان ولا راحة حين يتعلق الأمر بحياة الناس وأمنهم وأمن الوطن. نذهب الآن إلى الزميلة ندى الزعابي ورسالة مع أبطال الدفاع المدني في عيد الأضحى المبارك.
8: من برنامج الإمارات قلعة حصينة نرحب بكم ونحييكم من مقر هيئة أبوظبي للدفاع المدني في جزيرة السعديات بالعاصمة أبوظبي. معي في هذه الأثناء العقيد سالم خليفة المنصوري نائب مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء بالإنابة ليوجه رسالة للمواطنين والمقيمين بمناسبة العيد.
9: بداية شكرا لكم على الاستضافة بمناسبة حلول هذا العيد المبارك. نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ولجميع أبناء الإمارات ومواطنين من مواطنين ومقيمين.
8: نعم، إذن نتحدث أيضا حول جاهزية فرق الدفاع المدني في التعامل مع أي طارئ.
9: بالتأكيد هيئة أبوظبي للدفاع المدني جاهزة على مدار الساعة للتعامل مع أي حدث طارئ أو غير طارئ وفقاً لخطط محكمة ومدروسة ومعدة مسبقاً لمواجهة مختلف المواقف. وكذلك الهيئة تحرص باستمرار على رفع مستوى الاستعداد الميداني لفرق الإنقاذ والإطفاء والإسعاف كذلك.
8: نعم، إذن هو تكامل بين الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية في حماية الدولة.
9: أكيد هيئة أبوظبي للدفاع المدني تعمل ضمن منظومة متكاملة مع جميع الجهات المعنية في الإمارة في إطار تشغيلي موحد يضمن سرعة تبادل المعلومات وتكامل الجهود في إدارة أي موقف طارئ. هذا التنسيق مستمر بين جميع الشركاء الاستراتيجيين في الإمارة.
8: أكيد. إذن هل توافقني الرأي أن أمن المجتمع وسلامته هي مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات؟
9: أكيد أمن المجتمع وسلامته مسؤولية مشتركة بيننا وبين كل فرد. نؤكد على أهمية الالتزام بإرشادات السلامة العامة والتعاون مع فرق الدفاع المدني، وفي حال وجود أي طارئ الإبلاغ الفوري على الرقم 999.
8: أكيد. أكيد شكرا جزيلا لكم، نشكركم ونشكر جهودكم في سبيل خدمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل عام وأنتم بخير.

0: بالله العظيم،
1: أقسم بالله العظيم
2: أن أكون مخلصا،
1: أن أكون مخلصا
2: لدولة الإمارات العربية المتحدة،
1: دولة الإمارات العربية المتحدة،
3: ولرئيسها
2: شيخ محمد بن زايد آل نهيان،
1: شيخ محمد بن زايد آل نهيان.
4: مطيعا لجميع الأوامر،
5: مطيعا لجميع الأوامر
6: التي تصدر من رؤسائي،
1: التي تصدر من رؤسائي،
7: منفذا لها،
1: منفذا لها
2: في البر والبحر والجو،
1: في البر والبحر والجو،
2: داخل بلاد وخارجه،
1: داخل بلاد وخارجه،
2: في كل الظروف والأوقات،
1: في كل الظروف والأوقات.
0: ونضع نفسي ومواهبي،
1: ونضع نفسي ومواهبي
2: في خدمة البلاد،
1: في خدمة البلاد،
2: راضيا علمها،
1: راضيا علمها،
2: واستقلالها،
1: واستقلالها،
8: وسلامة أراضيها،
1: وسلامة أراضيها،
2: معاديا من يعاديها،
8: مسالما من يسالمها،
1: سالما من يسالمها،
2: هادم تحيا،
1: هادم تحيا،
2: وحافظا على شربي وسلاحي،
1: حافظا على شربي وسلاحي،
2: لا أتركه أبدا،
1: لا
0: تربو عليك حتى ذوق الموت،
1: حتى ذوق الموت،
3: والله على ما أقول شهيد،
1: والله على ما أقول شهيد.
9: أدام الله عز هذا الوطن العظيم، أدام الله عز سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأبناء الإمارات وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. تابعنا كل أبناء الإمارات وأفراد القوات المسلحة، كل في مكانه، الله الوطن رئيس الدولة. إذا نحن معكم في هذه الحلقة الاستثنائية من الإمارات قلعة حصينة، ورحب في هذه اللحظات بالرائد مهندس محمد حمد العيسائي، مدير فرع المحاكاة والتنبؤ المرورية بمديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي. مرحبا بك معنا الرائد مهندس في هذه الحلقة. أيام العيد تتحول إلى الطرقات إلى شريان مزدحم بالحركة والفرح، كيف تستعد مديرية المرور والدوريات الأمنية لضمان أن تبقى الفرحة مستمرة آمنة للجميع في الطرقات وفي كل مكان؟
10: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مديرية المرور والدوريات الأمنية تستعد من خلال وضع خطة استباقية يتم نشر فيها الدوريات الأمنية في مختلف المناطق التي تشهد كثافة عالية، ومن ضمنها المراكز التجارية والواجهات البحرية والمساجد والمصليات، بالإضافة إلى المناطق التي تكثر فيها حركة المشاة وحركة المركبات، والمواقع التي نتوقع أن تحصل فيها ازدحامات مرورية أو حوادث.
9: اليوم لما يعني نطلع من بيوتنا إلى إلى إلى العمل ولا في أي مكان، رجال الأمن ورجال الشرطة تبارك الرحمن في كل الطرقات نجدهم، يعني يعملون بينما الناس يحتفلون بالعيد في أمن وأمان، اللهم لك الحمد. ماذا يعني لكم أن تكونوا في الميدان لحماية الأرواح، لتنظيم أيضا الحركة في واحدة من أكثر الفترات ازدحاما في السنة؟
10: وجود رجال المرور في الميدان في عيد الأضحى المبارك أو الأعياد الأخرى هو واجب وطني قبل أن يكون مهمة وظيفية. فرجال المرور يعتزون ويفتخرون بوجودهم في الميدان، وأن تكون مسؤوليتهم الوصول والاستجابة الفاعلة للبلاغات، ففي غالب الأحيان يحتاج الناس إلى رجال المرور في المواقف الصعبة، ففي تلك الأحيان يعتز رجال المرور بالوصول إلى تلك المواقع ومساعدة الناس وتوفير الرعاية اللاحقة والمناسبة للمصابين من الحوادث.
9: ونحن دائما نعتز برجال الأمن ورجال الشرطة ودورهم المقدس في كافة مناحي الحياة. خلال الفترة الماضية عشنا ظروف استثنائية شهدتها المنطقة، كيف أثبتت المنظومة المرورية والأمنية في الإمارات جاهزيتها العالية، قدرتها على التعامل تبارك الرحمن مع مختلف السيناريوهات؟
10: في ظل التطورات الإقليمية والظروف اللي مرت فيها الدولة في الفترة السابقة، أثبتت دولة الإمارات أنها تمتلك منظومة أمنية ومرورية متقدمة، كانت قادرة على مواجهة مختلف السيناريوهات بكفاءة ومرونة عالية، والذي تحصل بسبب التنسيق العالي بين الجهات المعنية في الدولة وفي إمارة أبوظبي. فتمكنت هذه الجهات من خلال هذا التنسيق بمواجهة جميع هذه التهديدات والتحديات التي وضعنا تحتها، فتمكننا من الوصول والاستجابة الفاعلة ومعالجة هذه المواقع بحيث أن تسير الحياة بشكل طبيعي بالنسبة للمجتمع. فاليوم حماية أمن وأمان المجتمع مسؤولية وواجب وطني وفرض علينا نحن هنا وفي وزارة الدفاع وفي هيئة أبوظبي للدفاع المدني وفي المستشفيات وجميع الجهات المعنية بحماية أمن وأمان المجتمع في دولة الإمارات.
9: وتابعنا لله الحمد خلال الفترة الماضية التنسيق المستمر والمباشر بين كافة الجهات المعنية في الدولة. أثبتت الدولة بأنها دولة مؤسسات تعمل باستمرارية دون انقطاع، وأيضا لله الحمد بشكل سريع جدا. عودة إلى أجواء العيد، الرايد محمد، أبرز السلوكيات الخاطئة التي تتكرر في العيد وهي تشكل بلا شك خطر حقيقي على على على الأسر وعلى العائلات، وشو هي الرسالة نوجهها بشكل مباشر للسائقين في هذا التوقيت؟
10: من أبرز السلوكيات الخاطئة التي قمنا برصدها في خلال فترات الأعياد، الأولى كانت الانشغال بغير الطريق باستخدام الهاتف المتحرك، فالجميع مشغول بإرسال التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى، ولكن انشغالك بالهاتف عن الطريق يعرضك لخطر الوقوع في الحوادث الجسيمة. كون الانشغال بغير الطريق من أبرز مسببات الحوادث الجسيمة في إمارة أبوظبي وفي دولة الإمارات بشكل عام، وهذا النمط متناسق مع النمط العالمي.
9: اليوم نلاحظ تطور كبير جدا في استخدام التقنيات الذكية، الأنظمة الحديثة في إدارة الحركة المرورية بشكل عام. كيف ساهم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تعزيز اللهم لك الحمد السلامة على الطرق أكثر، وأيضا ساهم في تقليل الحوادث؟
10: طبعا لا شك الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة ساهمت في تعزيز إدارة الحركة المرورية وقراءة مؤشرات السلامة المرورية وتحليل البيانات الضخمة الموجودة في قواعد البيانات المتوفرة لدينا. فقد ساهم الذكاء الاصطناعي في تحليل المخالفات الخطرة وأنماط السائقين الخطرين، بالإضافة إلى تحليل المواقع التي تتكرر فيها الازدحامات المرورية أو الحوادث. فبناء على هذه النتائج أصبحت المنظومة المرورية اليوم تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحرير المخالفات، ولكن الهدف منها هو خفض عدد الوفيات أو الإصابات التي قد تنتج عن الحوادث الجسيمة على شبكة الطرق في الإمارة.
9: تزامناً مع العيد وقبل العيد لله الحمد نستأذنك رايد محمد ومشاهدينا الكرام، الأمن والأمان عنوان لنجاح مختلف قطاعات الدولة. في عيد الأضحى المبارك شهدت دولة الإمارات نشاطاً مكثفاً لحركة السياحة الداخلية وأيضاً الخارجية والقادمين من خارج الدولة. تتحرك منظومة متكاملة لتجعل السياحة والطيران والضيافة أحد أبرز روافد الاقتصاد الإماراتية المتميز، واللي يشهد لله الحمد نمو متسارع ومميز.
7: في الإمارات لم تعد المطارات مجرد بوابات للسفر ولا الفنادق مجرد محطات إقامة. هنا تتحول حركة المسافرين والغرف الفندقية والرحلات الجوية إلى جزء مباشر من الاقتصاد. اقتصاد يبدأ من الطائرة ويمر عبر المطار، ثم يمتد إلى الفنادق والمطاعم والتجزئة والفعاليات والخدمات. ففي دبي سجل مطار دبي الدولي رقماً تاريخياً جديداً بعدما تعامل مع 95 مليون و200 ألف مسافر في 2025 بزيادة 3.1% على أساس سنوي، وهو أعلى رقم سنوي في تاريخ المطار وأعلى حركة ركاب دوليين سنوية يسجلها أي مطار في العالم. كما ارتفعت حركة الرحلات في المطار بنسبة 3.3%. وفي أبوظبي تجاوزت حركة المسافرين عبر مطارات الإمارة 33 مليون مسافر في 2025، وهو أعلى مستوى سنوي في تاريخها. أما مطار زايد الدولي فسجل في الربع الرابع وحده 8,590,000 مسافر بنمو سنوي بلغ 13.8%. وفي الشارقة استقبل المطار 19,480,000 مسافر في 2025 مقارنة ب 17,100,000 مسافر في 2024 بنمو بلغ 13.9%. وفي قطاع الفنادق أظهرت بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة أن معدل الإشغال الفندقي في الإمارات بلغ 79.5% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، مع ارتفاع متوسط مدة الإقامة إلى 3.42 ليالي، كما وصل عدد الفنادق إلى 1260 فندقاً تضم نحو 216,900 غرفة فندقية. وخلال الفترة نفسها من يناير إلى نوفمبر 2025 وصلت إيرادات الفنادق في الدولة إلى نحو 44.4 مليار درهم بنمو بلغ 8.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، كما استقبلت الفنادق حوالي 29,100,000 نزيل بزيادة 5.2%، بينما ارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 6% إلى أكثر من 99,400,000 ليلة. وبين أرقام المطارات القياسية وارتفاع إشغال الفنادق ونمو الإيرادات الفندقية، تبدو الإمارات وهي ترسخ موقعها كمركز عالمي للحركة والسفر.
9: ما زلنا معكم وحلقة الإمارات قلعة حصينة، هذه الحلقة الاستثنائية الذي نتحدث فيها عن الجهات المعنية وأبرز الجهات المعنية، وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي وغيرها من الجهات وعملهم الدؤوب والمميز خلال إجازة عيد الأضحى المبارك. نحتفل في منازلنا وهم في مواقعهم يحرسون الوطن وينظمون حركة السير والمرور وكافة الملاحظات التي تأتيهم في غرف العملية. تعود إلى ضيفي الرائد مهندس محمد حمد العيسائي، مدير فرع المحاكاة والتنبؤ المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي. الرائد مهندس، في ظل الكثافة على على على الطرق خلال العيد، كيف يتم تحقيق إذا صح التعبير التوازن بين الانسيابية المرورية وأيضا سرعة الاستجابة لا سمح الله للحوادث والطوارئ؟
10: طبعا بداية يتم رفع مستوى الجاهزية لدى غرف العمليات ومراكز التحكم المروري التابعة لدى الشركاء الاستراتيجيين متمثلة في مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي لرصد أي اختناقات مرورية أو حوادث مرورية قد تطرأ. وفي الدولة الحمد لله تتوفر في معظم الطرق مسارات الطوارئ. من خلال مسارات الطوارئ حتى في حال وجود الكثافة المرورية يتمكن رجل الدورية الأمنية أو مركبة الإسعاف أو مركبة الدفاع المدني من سلوك هذا المسار والوصول إلى موقع الحادث بسرعة وبتحقيق استجابة فاعلة. لذا ننوه على الجمهور الكريم بعدم استخدام مسارات الطوارئ، وذلك لأهميتها للوصول إلى مواقع الحوادث، وأن أي تأخير قد يطرأ بسبب عرقلتك لهذا المسار قد تسبب في إصابة زيادة درجة الإصابة لدى الشخص أو لا سمح الله أن تتحول إلى وفاة.
9: الإمارات أصبحت اللهم لك الحمد نموذج عالمي في في في الأمن والسلامة. شو يميز التجربة الإماراتية يجعلها أكثر اللهم لك الحمد تطور، مرونة، ديمومة وأيضا جاهزية؟
10: التجربة الإماراتية في السلامة المرورية بدأت من الرؤية القيادية وتوافقها مع الخطط الاستراتيجية التي توضع من الجهات التنفيذية والمعنية بالسلامة المرورية. فاليوم دولة الإمارات لا تعامل ملف السلامة المرورية كملف منفصل، إنما هو تكامل بين عناصر السلامة المرورية التي هي الضبط المروري، الهندسة المرورية، والتوعية، بالإضافة إلى الاعتماد على التقنيات والأنظمة الذكية، وأخيرا توظيف الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في هذه الجهات. فاليوم السلامة المرورية كانت في 2011 وفقا لمنظمة الصحة العالمية كان عدد الوفيات 18 في دولة الإمارات لكل 100,000 نسمة من السكان. بعد عقد العمل والذي انتهى في 2021 انخفض بنسبة 67% إلى 5.9. معظم الدول المتقدمة حافظت على مستواها أو انخفضت بنسبة 5 إلى 10%، هذا وفقا لمنظمة الصحة العالمية. وفي عقد العمل الجاري الذي سينتهي في 2030 ما زلنا متقدمين، وهذا المؤشر في انخفاض مستمر حتى نهاية عقد العمل في 2030، والذي نأمل أن يكون قد انخفض إلى مستويات جديدة حيث تضع دولة الإمارات في مصاف الدول العالمية
9: بإذن الله تعالى. أخيرا في هذه المناسبة المباركة، كلمة للوطن وكلمة للقيادة الرشيدة وأيضا للمواطنين والمقيمين في الدولة.
10: طبعا أبارك بداية لسيدي صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وعلى سائر حكام الإمارات ونوابهم وللمواطنين والزوار والمقيمين على هذه الأرض الطيبة. أمنكم وسلامتكم مهمتنا وواجبنا، ولكن تعاونكم معنا في هذه الخطط التي نضعها لن تنجح إلا بتعاونكم معنا واهتمامكم لقواعد السير والمرور واتباع إرشادات رجال الشرطة.
9: أتمنى لكم بإذن الله تعالى الصحة والعافية لخدمة الوطن في كل القطاعات. الرائد مهندس محمد حمد العسائي مدير فرع المحاكاة والتنبؤ المروري بمديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، شكرا جزيلا لك.
10: شكرا.
9: الإمارات قلعة حصينة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وقيادتنا الرشيدة وخط الدفاع الأول الذي دوما يبقى صامدا مميزا في كل الظروف وفي كافة التطورات المختلفة. مررنا بالظروف خلال المرحلة الماضية، لكن لله الحمد بقيت الإمارات شامخة قوية آمنة بشعبها وقيادتها. نسأل الله أن يحفظ الإمارات، ونبارك لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ونائبي وإخواني حكام الإمارات وأولياء العهود ونواب الحكام وشيوخ دولة الإمارات والمواطنين والمقيمين وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله على الإمارات آمنة مطمئنة شامخة برجالها. في أمان الله.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. ازهى بطاريك وشوفة وصالك عساكم من عواده.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عود. أبو ظبي اف ام. الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي اف ام.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: العيد شوفتكم والباقي تفاصيل، والفرح لا منيا يعلن حضوره. عساكم من عوادة أبو ظبي اف ام.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العالم

0: العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
1: طول لي بعمرك وكافأة كبيرة يا رب العالمين. الله كتب لنا الشهداء استشهد.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
2: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
3: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
4: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي FM. اسمعها.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

0: العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي اف ام.
1: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: اعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3 2 1 كيو.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينا عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحدي. ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
5: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
0: يا زين لمة عيد تجمعنا سوا، وترد للروح فرحتها ومانيها. عساكم من عوده. أبوظبي FM.

0: يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار، عساكم من عوادة أبو ظبي اف ام.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
12: شكرا جنود الوطن.
13: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

مرحبا بالعيد لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره عساكم من عواده ابو ظبي FM.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذا الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورا.

0: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.
1: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي اف ام. يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهابه الدار،

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: يا عيد هليت ومعك كل التباشير، وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية. 3 2 1 كيو.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: وقرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
8: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
11: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
12: سميت باسم الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.

العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل أزمان.

يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. اذهب طريق وشوفت وصالك عساكم من عواده. أبو ظبي اف

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
0: أنتوا درع الوطن.
6: شكرا عيالي.
7: نشكر حماة الوطن.
8: أنتوا أماننا،
9: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال. يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبو ظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي أف أم.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
2: القرن هالأول

0: تصبح هذه الأرض
1: أرض أمان لكل من عاش عليها،
0: يجمعنا حب الوطن
1: وروح الوحدة
2: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
3: ودولتنا مثل اليبن
4: ما ينكشف فيها ظهر حد،
1: لأن اليبن الحاضر
5: ما ترك المستقبل للصدفة.
1: الإمارات مستعدة.
6: The UAE is ready.
7: ونحن بخير.
1: لا تشلون هم.
3: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
8: العيد شوفتكم والباقي تفاصيل، والفرح لا من يعلن حضوره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة، كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهار.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي FM.

أنا انتمي لك غلا من راسي إرساس، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسك، وانقالوا انت إماراتي.

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عواده أبو ظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان.
1: هيا تفضل علينا
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: يا عيدنا يا نور الفرح في ليالينا، يا ضحكة حلوة تزهابها الأيام، كل عام وانتو بخير. أبو ظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك، يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك، عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة، أبو ظبي FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهار.

0: العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده، كل عام وانتم بخير. أبو ظبي اف ام.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا

تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

يا هلا بعيد عاد بالأنوار، ينور علينا وتزهى به الدار، عساكم من عوادة أبوظبي FM. وللمساء حكاية عنوانها أبوظبي FM.

يا مرحبا بالعيد وأيامه الحلوة، يا مرحبا مليون ترحيب مثوالي، عساكم من عواد أبو ظبي اف ام. عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

يا زين لما تعيد تجمعنا سوا وترد للروح فرحتها ومانيها عساكم من عوض. أبوظبي FM.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: كل عام والفرحة تخاويكم، وعسى السنين المقبلة كلها أعياد. كل عام وانتم بخير. أبو ظبي اف ام.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبو ظبي لها حضور.
2: أبو ظبي اف ام

0: Fangen, komm mal.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تنتج

0: العيد شوفتكم والباقي تفاصيل والفرح لا من يعلن حضوره. عساكم من عواده أبو ظبي اف ام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هول
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

يا مرحبا بالعيد، لا هل نوره في كل قلب وبيت وعين مسروره، عساكم من عواده. أبو ظبي FM.

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة، كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبو ظبي أف أم.
3: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي FM.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة عند رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: يا زين لما تعيد تجمعنا سوا، وترد للروح فرحتها ومانيها، عساكم من عوده. أبو ظبي FM.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: يا مرحبا بالعيد في دارنا حل. اذهب طاريك وشوفت وصالك عساكم من عوده. أبو ظبي FM.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: العيد في بلادي سعادة وفراحي، أمن وأمان وعز في ظل قادتها، دار الكرم واليود في كل زمان. كل عام وانتو بخير. أبو ظبي اف ام.
1: يا لعيب
2: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
1: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على الريال؟
1: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
2: ما شاء الله فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
3: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين أفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحزبارية.
4: أنا اخترق تضع نفسك
3: ماذا رأت تريد أن نتبعها؟ علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
5: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
5: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
6: هذا شو قاعد يقول؟
7: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
6: يلا يلا قوم.
5: هذا بلا قام يخربط بالكلام. الو، كان صديقنا،
3: انتم
5: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها،
3: انتم
5: وابتعد عنا.
3: هذا القيام
5: تصرفاته صارت غريبه، حتى كلامه
1: والسماح للكفرة بالتجوال
5: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
0: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: أبوظبي FM. بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم، وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي اف ام.
1: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
2: أبو ظبي اف ام

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكعبي. غناء عيضا المنهار.

0: تراني مرات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: العيد مو بيوم، العيد شوفتكم بالخير والمسرة الدوم، عساكم من عواده. كل عام وانتم بخير. أبوظبي FM.

عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام

0: عزيز المقام من أشعار معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، غناء فيصل الجاسم وأسعد البطحري، ألحان فيصل الجاسم. عزيز المقام من إذاعة بوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

الرسائل بيننا همزة وصل. زان حالك يا عسى خيرك مديم وعيدك مبارك عسى يومك سعيد. عساكم من عوادة أبو ظبي FM.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

يا عيد هليت ومعك كل التباشير وقبلت والدنيا غدت فرحة. كل عام وانتو بخير. أبوظبي FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد، الحمد لله.